ما زنبي هو ينتقود السكرت يا غرت على أمسي شكينا وأنت ويود يا قاسان وأنت يا تي يا غرت طور سيا سكسك يا كرستا غشام في الله ساجي السمدي تخلق